المعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك.

ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بے جمیز تکنے تیہ بے میہوں گینے بے گنوا ہندو مکولا مکن اللہ ہندو مکورا شے آدھی ہندو نا حویرو اکلانگی تسبیح کیاولے شے

0: لنا وهو خير الحاكمين
1: اديت يبامي هم كور ابيك تيمن كاليغ فانو اكمكاي گيم فونو ويفي كمكا ايمان وفا ان ابيك ايمان نوينما تيمن منگه ميدوغا الله حكم كور واف مدان دن تيبامي هم ككوراشه اكلانگي حكم كور وا ام مه رسلانگي

ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف

إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون

0: وانا وشاء الله ما فعلوه
1: فذرهم وما يفترون
0: فذرهم وما يفترون.
2: زهدك يا با.

0: وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. إيكون كهلا مادة
1: شركائهم مد منفصل.
0: كيف بيجي مد منفصل كفي؟
1: مد متصل أصلي. مد متصل أي شركائهم أي كلمة.
0: مد متصل كي مد أكرك فهو.
1: مد سبب أي كلمة جا.
0: Hamza ekalima gaisa oto. Mitanga mikalima furi hama varni Hamza etrang aiske. Eno shuraka ihim. E maddu ko sabu betagi oti. Ehem vima mitanga mivani maddu muttasil. Wa ma kana lillahi fahuwa yasil. Etrang fashaba.

0: بدي يكون هلا مادة
1: اسم مادة متصل
0: يحكمون
1: مادة عارض
0: كيف عارض مادة كبي
1: اي واقف كورما سبب اصلو غان السكون مادة جا كورو كفاو كناتي
0: ميتانغا نون جوتي فيلي اهن نمس وقف كورو سبب ابا فيلي بدلون دي وقت السكونك وقت السكون اي مادة جا كورا فا ميتانغا مادة جا كورا كي واو اهم ميتانغا ميواني مادة عارض لازمك يا بدر

0: شركاؤهم ليردوهم شركاؤهم لي اي كون كهتني
1: شفوي يظهر
0: كيف بقى شفوي يظهر كبي
1: ميم سكونه كفاتا لام اسوتم
0: ام فهو بروجرام غا وانا كيادي فهوريا كودنا بس شفوي اظهار غواهك نوتا ميم سكونه غواهك كيادي فنان شفوي اظهار وني ميم سكونه كفاتا الف باغ اكورتا غترين با ميم فيوا كوم اكورين اس كم غوي نما بس يتانغ كورويني اظهار شفوي ماناكي ميم سكون رغلان اداكو فحاتوغ اون اكورو فريهم كورو كيابل

0: فذرهم وما يفترون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميا حساب ميدغ فيلاور نيموني إرادة كرفيا آ فيلاور كايكيك بدل كل ميدغ وكيلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مصحفم فيلاول کے می پروگرام گ کیوی سورۃ الانام گ ساتھے کا 30 بنایاتم فشاگن اس سورۃ گ ساتھے کا 30 ہیو بنایات گ نیلا فیلاول ننگ وا دے وی او قاری علی وحید عبدالرحمن دروروں کی حلیمت سہدا آدم عائشہ رزما راودا محمد ادی عائشہ فزینا پروگرام فدی الگوند علی رازی

0: صالح بقيچا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا أول مينجي برنامج تعرض سوم جندا مستمع مهالو بتأخرنا أختنا هتجي هي دعاء ترد دكرة إمها بفرنا باجر دوها كده من سوله هنگ بعجيشة مثل استاغ آ برنامج كي أكيد من دست بفرنا مبادد كورني هل كن رقيا. هذا سوله هنگ بعجيشة مثل استاغ أول من تبفرنا هم جنس تمو ميناني إمام النووي رحمه الله ليوفا ريال الصالحين مفتوج باب تاج شرها. إمام النووي رحمه الله ليوفا ريال الصالحين مفي دبه بها ترجمة كرفافني الشيخ أحمد فاروق محمد.
0: صالح بقيچا
1: ادمیہ رول گورمنٹ تی بے فنائی کے گبالال مو مینننی می فوتو کے ایم ایف ہو باب تین سٹیک ہیدی دیون باب می باب کے مولا کی مومنن نٹکا سورگے گا اللہ تعالی لوافا متویری کنتت.
2: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون

0: الفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين.

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون

0: شركائهم
1: وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. إيكونك هلا مادة
0: شركائهم مادة منفصل.
1: كيف بيجي مادة منفصلة كفي؟
0: مادة متصل أصلي. مادة متصل أي شركائهم هي كلمة. مادة
1: متصلة كي مادة أكرك فهو.
0: مادة سببه الكلمة جا.
1: Hamza ekalima gasa oto e mitanga mikalima furi hama wani hamza etrang aiske ehno shuraka ihim e maddu go sawu ta yoti ehm vima mitanga mi wani maddu muttasil wa ma kana lillahi fa huwa yasil etrang fashaba

0: بس بدي اياكم هلا ماده
1: امس ماده متصل
0: يحكمون
1: ماده عارض
0: كيف عارض ماده كبي
1: اي واقف كور مغا سبب اصلو غان السكون ماده جا كور فوق الناتي
0: ميتانغا نون جوتي فيلي اهن نمس وقف كور مغا سبب ابا فيلي بدلون دي وقت السكونك وقت السكون اي ماده جا كور ف ميتانغا ماده جا كوركي واو اهن ميتانغا ميواني ماده عارض رزمك يا بدر

0: شركاؤهم ليردوهم شركاؤهم لي ايه كون كاتاني
1: شفاف يظهر
0: كيف شفاف يظهر كبي
1: ميم سكون كفاتا لام اسوتم
0: ام فاه بروجرام غا وانا كيادي فهوريا كودنا بس شفافي اظهار غواهك نوتا ميم سكون غواهك كيادي فنان شفافي اظهار وني ميم سكون كفاتا الف با غا كورتا غترين با ميم فيوا كوم اكورين اس كم غوي نما بس يتاغا كورويني اظهار شفافي ماناكي ميم سكون رغلان اداكو فحاتو غ اون اكور فريهم كورو كيابل

0: فذرهم وما يفترون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميا حساب ميا دغ فيلاو نيموني إرادة كروية آفلاو لكايكي بدل كل مؤمن دغ وكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مصحفم فیلاولک می پروگرام گ کیوی سورۃ الانعام گ ساتیک 33 ون ایتم فشاگن اے سورۃ گ ساتیک 30 57 ایت گ نیلا فیلاول ننگ وے دی وی او قاری علی وحید عبدالرحمن دریورن کی حلیمت زہدا آدم عائشہ رزما راودا محمد ادی عائشہ فزینا پروگرام فدی اڑگوند علی رازی

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول لبي أبو سعيد الخدري أريهون رواه جنبه إكلي أكفان ودالوية هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروية ميتاك جنازة تيارو ميستخنج نوات فرهنج كندمتيغا أفلا لبي هندو فه أي صالح ألق جنازة إنما إينا بناهوت تيمان أوها كوريا جنداشة تيمان أوها كوريا جنداشة أدي أي صالح نو ميهك جنازة إنما إينا بناهوت ايه هوري هلاك بودو كما ايه نفسكاية تيابائي مهن تيا داني كون تنكن هيا ايه ناغ أدو إنسان فيهو ايهن كم مخلوقا كو أدو أها حوت إنسان نا ايه أدو إيوجي نما ايه ورن ام بيرون غس هيني تجاويه

0: سرنا ما تؤكد.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم،

0: ينظرون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
1: قرآن كيوا ودالوي الحافظ ميشيل شامي.
2: මේ දීනුගඩ
1: නුවතිහ මෙගහර්ට්ස්
2: දීනුගඩ දීනුගඩ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

من روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض

الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحة ونصرة ونورة وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا

ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويأتي

إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون

0: دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
1: دميت گفلاور هوري هاكو دمس مدرس گردشون کیا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ايكونك هل مد
1: شركائهم مد منفصل
0: كيف بيجي مد منفصل كفي
1: مد متصل اسلاي مد متصل اي شركائهم اي كلمه
0: مد متصل كي مد اكرك فهو
1: مد سبب الكلمه
0: Hamza ekalima gasa oto e mitanga mi kalima furihama wani hamza etran aiske ehno shuraka ihim ei maddu ga sawbeta gyoti ehem vima mitanga mi wani maddu muttasil wa ma kana lillahi fa huwa yasil etran fashaba

0: بس بدي يكون كهلا مادة.
1: اسم مادة متصل.
0: يحكمون.
1: يحكمون مادة عارض.
0: كيف عارض مادة كبي؟
1: أي واقف كور مجا سبب عسلو عن السكونة مادة جا كور كفاه كأناتي.
0: مثلاً نون جوتي فيلي إيه نمس واقف كور مجا سبب أبا فيلي بعد ذلك دي وقت السكونة كا. وقت السكون أي مادة جا كور فاه مثلاً مادة جا كور كي واو. إيه مثلاً ميواني مادة عارض. رزمك يا بدر.

0: شركاؤهم ليردوهم شركاؤهم لي اي كون كاتني
1: شفوي يظهر
0: كيف بقى شفوي يظهر كبي
1: ميم سكونه كفاتا لام اس اوتوم
0: ام فهو برنامج وانا كيادي فهوريا كودنا بس شفوي يظهر جواهك نوتا ميم سكونه جواهك كيادي فنان شفوي يظهر وني ميم سكونه كفاتا الف با اكورتا وترين با ميم فيوا كوم اكورين اس كم غوينا بس يتانغ كورويني اظهار شفوي مانيكي ميم سكون رغلن اداكو فحتو غ اون اكور فريهم كورو كيابل
1: قط

0: فذرهم وما يفترون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ميا حساب ميدغ فيلاو نيموني إرادة كرفيا فيلاو لكايكي بدل كل ميدغ وكيلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مصحفم فيلاولك مي پروگرام گ کیوی سورۃ الانعام گ ساتھے ک 30 فنایاتم پچاگن اے سورۃ گ ساتھے ک 30 ہفنایات گنیلا فیلاول ننگ وا دوی اقاری علی وحید عبدالرحمن دریورن کی حلیمت صحدا آدم عائشہ رزما راودا محمد ادی عائشہ فزینا پروگرام فدی اڑگوند علی رازی

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلون فشا گرنمه

الله والقرآن الحكيم حكمة تري قرآن غندفة وحي كرفم إنك لمن المرسلين هما كشورون كليغ فانو وني رسولون تريين كان كشور على صراط مستقيم سيدا وگنوا مگگ متی گئے تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسکلانگ باوا لبی فتح

فاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اكلانجي ماتي ماتشان هين اودو هدوي رسكلانجي رحمان وانت رسكلانجي اتاكتي هدو مغا اوويس كهلا اونيكم تبايكا نفنانت فهي تكراركو نظر هنگا بلاش اوويس كهلا خلل تبايا فنه هيه.

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانج كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانج دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفن وني ekalaange hadratashe.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريا بيفرنس ورن أوفا وركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروگرام اگنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن مي اگنستني أسيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغ ديوهي ترجمة. می فوی دیوے با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا گے ہیونا بہ گہمنی رودیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بہ تا اتر تفصیل کو دیوانی الاستاذ احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج عالقرن مي ميغانستيني السيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتوك ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا وفافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں می گنستنی فیکو حسننا گے ہیب بنا بہ می بہ گا می ہمننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گے منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی استاد احمد مامون فوت گے منے ایت کا حدیث تا ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بف می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: ربي.
1: السلام عليكم. مي ديبيراجي كادا محد الدراسات الإسلامية كويجين أريبس تسكو دنمك مقصد غاد تيار كفونا بروغرامي. مي بروغرام جنستيني محد الدراسات الإسلامية داريورو.
2: الدرس الثامن والأربعون بعد المئة. ستيك ساليس أفن فلاور.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: Hibur gak kamu ki Islam ding, ekamu barola, ekamu tarif kura masifai, kome Muslimaku misifa libigatama masake kuran jehe, masake kuran jehe riti sifai misifai ki kome Muslim mameka bapeku emihunge daring tarbet kurmuga badan jehe eng amaz. Muslim hivargada mihum na balayr islami safhata wani efada bebe funge wahatakun rangakurun fawale faqan awgan men dannan jhen ade kama fakhruri swanje efada hivargada befunna awgan men wumattaka azum kandalan je
6: misifa ke idkol sifa ki Islam ding ye nafrat kura sifa ei findi kam ge sifa nukarum ge sifa mi sifa en durhaliuma Islam ding muslimun na gowala mi sifa ki alaya Allah wa demedu onna guluma hinal kam genes de etche iman kam kamina kam genes de etche mi sifa ge sababun ena ge him marwane Islam kan waljehene Miniwang kang aluwati kama badaluan. Mihungge kurmatiga ena kadara izza netene. Timag shaksiyatay insan wanta kang maruan. Ehen kamong misifayang salamu bumattaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gina ginaeng Allah dannawa uluwa kama riwayatakung sabitwe. Allahumma inni a'udbika minal jubn. ए हद्दवा गंगुलु वाइला आलु ते इलाहु गु हजरतुम फिनिकमन सलामत रकन एदि दन्नाव में
5: हिवर गद कमकी नवत शजाअत र कमकी हक्कुम एकिवाउ मेनु ए फ्रतम हक्क लोबिकुरुम अनियाया हद्दुम बेरुम दुरहेलुम ओरेदुमा इंकार कुरुम मुस्लिमुन नकी Timag amil nafsa wure ehen muslim akhunge nafs taka lobi kurumuga iskande baye hama yaayku haqqu difa kurumuga kerigen hivvaraayku kurimatla baye efad kamaka emihun furagahe nuden
2: Ash-shaja'ah
7: Ash-shaja'atu min al-khisal al-hamidati التي يجب أن يعمل الآباء والمربون على غرسها في نفوس أبنائهم ليكونوا شبابا أقوياء
1: أيها الإخوة والأخوات الشجاعة هي القدرة على مواجهة المخاطر بإرادة قوية والثبات أمام مواقف شدة وصعوبة
8: وعلى هذا الأساس فللشجاعة دور كبير في نشر العقيدة الإسلامية والدفاع عن الأوطان والمواطنين
1: فكان المسلمون الأولون يحرضون أولادهم على تعلم السباحة والرماية وركوب الخيل ليكتسبوا الجرأة والغيرة والإقدام في المواقف التي تتطلب ذلك
2: ولنا خير مثل في رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وفي صحابته رضوان الله عليهم وهذه الأمثلة مليئة في كتب السيرة والتاريخ فقد كان لهم مواقف عديدة تتصف وتتظهر بالشجاعة والإرادة القوية
1: المواقف كثيرة أقدم إليكم أيها الإخوة بعض المواقف كانت هوازن وثقيف من القبائل التي تعيش قرب مكة. عندما علموا بفتح مكة أرادوا أن يحاربوا المسلمين.
7: عندما تم الهجوم اختلط الأمر على المسلمين رغم كثرة عددهم وكثرة أسلحتهم، فلم يستطيعوا الثبات في المعركة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في مكانه وأخذ يدعو الناس إلى القتال واندفع نحو العدو بكل شجاعة.
1: وعندما رأى المسلمون شجاعة الرسول اندفعوا معه إلى ميدان القتال حتى انتصروا بفضل إقدام النبي وشجاعته.
8: وبعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض القبائل عن الإسلام وامتنعت عن دفع الزكاة، ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقف من ذلك موقفا شجاعا وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه.
5: الله قندوا بدارهم إباميهم رسول الله فان دوسر قادة رودي فرابيس تمن قليق فان دينم مناوغا فينما إكما ديكولا حنقران قربا حشيم.
1: وبفضل شجاعته وقتاله للمرتدين استطاع أن يخضعهم.
2: انظروا إلى موقف آخر حينما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الهجرة إلى المدينة المنورة، ذهب إلى الكعبة وطاف بالبيت ثم قال مخاطبا للمشركين: من أراد أن تثكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي.
5: أميهك ماميا وكيفن إذا أميهك هرنما نواتا أينا دارفر يتيمك هدن إذا أميهك هرنما نواتا أينا أنهن خوفك كرن إذا أميهك هرنما تيمن كذلك فانا موادين فهي بدل كراهش كمير.
1: ولما سمع المشركون قول عمر خافوا منه، ولم يستطع أحد منهم أن يلحق به في الوادي. هذا يا أخي قليل من كثير من المواقف الشجاعة التي كان الرسول الكريم وصحابته يتحلون بها، وعليك أن تقتدي بها وتسير على نفس الطريق الذي سار فيه هؤلاء لتساهم في إعادة مجد أمتك ورقيها.

0: ಅದೇ ಸೆಫಾರು ಮೇದಗೆ ಫಿಲಾರು ತೇಕುದಿನ ಕಿಯಾದೇನ
1: الشجاعه من الخصال الحميده التي يجب ان يعمل الاباء والمربون على غرسها في نفوس ابنائهم ليكونوا شبابا اقوياء
0: ايها الاخوه والاخوات الشجاعه هي القدره على مواجهه المخاطر باراده قويه والثبات امام مواقف شده وصعوبه
1: وعلى هذا الأساس فللشجاعة دور كبير في نشر العقيدة الإسلامية والدفاع عن الأوطان والمواطنين
0: فكان المسلمون الأوائل يحرضون أولادهم على تعلم السباحة والرماية وركوب الخيل ليكتسبوا الجرأة والغيرة والإقدام في المواقف التي تتطلب ذلك
1: ولنا خير مثل في رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وفي صحابته رضوان الله عنهم وهذه الأمثلة مليئة في كتب السيرة والتاريخ فقد كان لهم مواقف عديدة تتصف وتتظهر بالشجاعة والإرادة القوية
0: المواقف كثيرة أقدم إليكم أيها الإخوة بعض المواقف كانت هوازن وثقيف من القبائل التي تعيش قرب مكة وعندما علموا بفتح مكة أرادوا أن يحاربوا المسلمين
1: عندما تم الهجوم اختلط الأمر على المسلمين رغم كثرة عددهم وكثرة أسلحتهم فلم يستطيعوا الثبات في المعركة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في مكانه وأخذ يدعو الناس إلى القتال واندفع نحو العدو بكل شجاعة
0: وعندما رأى المسلمون شجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام اندفعوا معه إلى ميدان القتال حتى انتصروا بفضل إقدام النبي وشجاعته
1: وبعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض القبائل عن الإسلام وامتنعت عن دفع الزكاة ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقف من ذلك موقفا شجاعا وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه
0: وبفضل شجاعته وقتاله للمرتدين استطاع أن يخضعهم
1: انظروا إلى موقف آخر حينما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الهجرة إلى المدينة المنورة ذهب إلى الكعبة وطاف بالبيت ثم قال مخاطبا للمشركين من أراد أن تكثله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي
0: ولما سمع المشركون قول عمر خافوا منه ولم يستطع أحد منهم أن يلحق به في الوادي
1: هذا يا أخي قليل من كثير من المواقف الشجاعة التي كان الرسول الكريم وصحابته يتحلون بها وعليك أن تقتدي بها وتسير على نفس الطريق الذي سار فيه هؤلاء لتساهم في إعادة مجد أمتك ورقيها

0: التمرين.
1: السؤال الأول، ما هي الشجاعة؟ السؤال الثاني، لماذا كان المسلمون الأولون يربون أبناءهم على الشجاعة؟ السؤال الثالث، هل تحب أن تكون شجاعا ولماذا؟ السؤال الرابع، اضرب مثالا لشجاعة أحد من الصحابة. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم،
2: نلتقي مع درس جديد إن شاء الله،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ديني خدمي دين فترفون ديني خدمة توجترين إما مهم خدمتك إسلام دين قوالما دين فترمج خدمي إسلام دين فترمج صحابياتون جنا عدد نكر ويفتا جينا مسكة بلتان همني فوي صحابي بيكم لكم غوا أم شاريك رضي الله عنها كي ميرونغون ورا بودا فاهاق كوريبون بيكم لكم ইসলামী দাওয়াতকে কুরি কলগা একমনা কুরাইশ ওয়ান হাগে আংহিনুং গে তেরেগা সিরিয়াতুগা ইসলাম দিন ফাতুরুবং মাসেককে পুল কুরাবামুং গেন্দেবি কুরাইশ ওয়ান হাগে মিহুন্না একম ফাড়ুবুমুং এবামিহুং একমনা মক্কাই বেরু কল্লি ইসলাম দিন ফাতুরুবং মাসেককে কুরাবুম গেনুগুম ফাহা কল্লেবে বরা গেনগুনা সাহাবিয়াতুন তিপবেবি এগে তেরেগা উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা কিবেস ফাহা কল্লেবে বেকমলে ابو طلحه رضي الله عنه اسلام ودا گتم گه کورین ام سلیم رضي الله عنها یا کاونی بللا وا گنواں ادی وٹا نوی ام سلیم جواب دیوی کلے گفان کی کافر کی موئے اڑگن من دمی ہن کاونی کورے وینی کی ہن کون توئے کلے گفان اسلام ودا گنواشے ایرون اڑگنڈو کلے گفانا کاونی کو فان می اڑگنڈو گه کاونی گه رن کی کلے گفان اسلام ودا گتمے کلے گفان گه پلون اترو ایفس اچ کرنے دمی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام وڈاگین ام سلیمہ یا کاونی بللا وگنوی ا دکمبلنگ کاونی فلوگرانے کمگ ہیمنونی اسلام کنگ

0: قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة

يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي

0: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: قرآن کیا ویداروی الحافظ مشل شامی.
2: تیا بیفلونگے دینی ہیلن تیرکانگی ترکدنی نو دیہمی گھرٹس